كي تامين لا بو اوزودزي الا يزكنو كي اي سيت اي سيكونتشيك مينيت نازو ام تي سون سون بالين ابري نو بو باسو لي ريبيتيسيون بروغرام